انا جرالي كل بحار لي غمر خرج كي قال بحر مول عرفت غلب المجال وانا حالي كل غريب في وسط ناسو والمرار قسم كاسو تشرب